نيك جمال عبد الناصر نيك مفاجرين نيك تلقلبوا لي نيك بوم بوم بوم بوم بوم بوم نيك تموت 10,000 نيك وريليت الخسارات نيك يقزرني فرفر فرفر والساعة تشير إلى 8:15 الله أكبر الله أكبر الجهاد الانتصار الانتصار يا إخوان الانتصار